ريك باغا دوش ناد كابيتاي تشاشا لي خانا برفان ماتشا سانتوشات صبر دفانا رماسي كما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمسا لافاسك موبايا بتسيك انو غي بيسخ ما فتعاد وتشمو تسوكنك برانيت صنا ما موتر سخات سانسي برمتساش سليف ما تاندر صوت الدرك تبو